0: شن سنة على دورتا مدحويني هذا مدو حليتك شنت سنة سديد الجناية على دورتا شنت سنة مركي لقارنا ما لين لقو مدر حكومك بنتولان مركا نظامي شرعي كلا دنبين بأننا اسكوهينا
1: وطاي
0: waa
1: aan iyo golayn qolada nidaamka xamar fadhida bilaa mahadsan tahay khadkaas Muqdisho waxa kaga jira xildhibaan Maxamed Cabdi Qadir Dhexle oo
2: وما سنتا نمعان رنتي نوحان ليه كرانيغا وان نسيد درواي إن ما انتي غيظة لما رأيو لو يكون إلحي لواتنكا دول بنوص

0: محمد اضر عليه
1: محمد محمد
0: ما تنتهي ما تنتهي محمد
1: انا
0: كله هلا
1: انا تفضل
0: محمد
1: أخيرا
0: وركان كله هلا وما تنتين
1: بلا
0: وسير بلا وسير بلا أدوا ما تنت هاي أخيرا وركان كله هلا
1: سدود
0: محمد محمد هالمر محمد فضلا وركان كله هلا أدوا ما تنتين دودنا يعني نجبهين طبعا هدي نكرر ورسان كرنا يريده حنفتح لعمة شخصية طابنا يينا وجعلنا لها محمد عبد القادر بان مركان رواينا دود السياسة يعني دود نجبهين مركان لقاه الله يا أريمها فدرالكا نظام كان هذا الصومالي كورة قنط بنتلان وحلقوا تلمع ماين هوية الفدرالكا هيدو ما قاعد مرر بدن لوجي على لكن ما كون موضوع النظام كيف فدرالكو إنه عقبتي هاي حلقان
2: فدراليزم كعقبت معها أو ما سنتها يعني معان فدراليزم كعقبت معها عقبته وحواية سيدا فدراليزم كلود أنجلين يو أنا جينا فدرالك أنا جينا أديك يشقق الدولة فدرالينو أيام فدراليزم كوقع ذنبي وما أين قادم إن أنت كرير بنتنا إذا كسر ماليات عن فترة علينا وحنو قادم في دليل سكسرت لقعة وحواي إن ما ملذشين عن سمينه وأدي جدول النمط وجارو قل كسر وجارو وحربنا إن تولين وجارو دكمويك إنه جارو جوالدي إنه جارو ما ملجوالدي إنه جارو دولد الحوي إنه جارو نظام في دليل سمكو عقبت مع لكن سيد الله فلنيو حدي ويمادو aragtii qofaysan haday timaado oo qofku uu aragtidiisa isaga damciisa isaga gaarka uu doonayo oo federalismkii uu ku laro haday way adkaanaysa in la gaaro oo dowladnimadii iyo wixii la doonayo in la xaqiijiyo gaar taa waxa kugu filan ee nidaamka maaliyadda 2019
0: ma xabad kuma maqlo
2: maaliyadda dowladda federaalka iyo gobolada waxay ku saxeexeen agreement sida loo wada shaqeynayo iyo nidaamka dawladda nidaamka maaliyadda soo noqonayo anaga maanta waxa ka karay lacanahay Puntland waxa ka karay lacanahay war wixii ay Puntland ay saxiixday oo wasaaradda maaliyadda ee Puntland ay saxiixday oo heshiiskii sida loo wada shaqeynayo iyo nidaamka mashaariicda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka sida noqonayso hal la dhaqan galiyo oo hal raaco oo hal fuliyo ayaan yarla marka federalismku eeb malahan maanta adiga aniga waxa ku heshiino waxay xumaan karaan markii heshiiskii waxa lagu heshiiyay la fulin waayo
0: laakiin maxaa asaas u ah silof fuliyo dastuurku waa qaybta ugu weyn ee dastuur la isku waafaqsan yahay dalka oo dhan inuu ka hirgalo lagagana bixi karo marxaladan Soomaaliya
1: ay ka jawaaba aniga
0: waaye ku soo
1: waxa jira horta sideedaba dowladnimadu waxay ku dhisan tahay heshiis bulsho iyo dastuur ay raali ka wada yihiin oo ay ku heshiiyaan ummad meel degan oo dowlad rabta inay noqoto waa inay wax heshiis ku yihiin sharci iyo qaanuun iyo xeer ay ku kala dambeeyaan Soomaaliya waxay yeelatay dowlad goboleedyo xubno ka ah dowladda federaalka waxaa la sameeyay dastuur ku meel gaar ah ergo kun Soomaaliya ayaa ansixiyay dastuurkaasi waxa weeye in la dhameystiro wuxuu ku xirnaa habraac dowlad goboleedyada ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee qayb ka yihiin iyadoo la wada jiro dhameystiro sida kheyraadka loo qaybsanayo sida ciidamada muxuu ahaa federaalka loo qaybsanayo dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo canshuurta sida loo muxuu ahaa loogu salaynayo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe wixii oo dhan inta laga guuray baa waxaa la noqday muxuu ahaa wado kale la qaaday iyo dastuur cusub marka waxaa moodaa dowladnimada in COVID-19 lagu celiyey siistamkii Soomaali kooshiisa mar hadduu meesha ka baxana midnimadii Soomaaliya way dhaawacan tahay niman heer qarana maaha nimanka hadda xukunka hayo waqti uu ka dhammaaday maadaama waxaa ku garanaysaa inay niman qaran ahayn 4 sano mar in dalka doorasho loo diyaariyay maanta sanadkii shanaad baa socda waxaa dareemi kartaa in dowladnimadii khatar weyn oo halis uu dalka ku jiro marka nidaamka sharciyanna waa u dhaawacan yahay wuxuu kale u dhaawacayaa
0: dhinaca waa la laalay
1: marka dowladnimadii oo dhan aan dhaawacan
0: waa tahay bilow maasantahay maxamed

0: طيب وزير
1: لكن
0: عندك سعيد ما هكلية
1: سعيد ومواد الصوماليين وشرفه ومعيد وقرر نوايا
0: لكن سعيد سعيد كليماها سعيد كليماها عدة ديدا الرماد دستورك و
2: مدحوينات بلانا كمرضا
1: حمدو حمدو هذا فين متي هذا هذا ما هل كرتيد والدولة والدولة
0: نماك نماك
2: نماك نماك الدولة قرن نماك الدولة قرن
0: وأنا كنت أقول لك أنا أقول لك أنا أقول
1: لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك aynan anagu waxa weeye oo dowladnimadeena dastuurkeena iyo waxaan anaga ayna ka wada shaqeyn oo anaga waxa weeye aanan waxa weeye intaan diidmada qofeyd iska deeyno oo aan dalkeena ayna ka shaqeyn een dastuurkeena iyo dowladnimadeena markaas dhaawacay ahaanaysa Puntland nidaam ka
0: buuxa hadda jira wasiir

0: كمي تمسيو تختاتلتي كتوفنو بي بي سي تقرنيا أبا كتما مغالة مهارو فلقه هوتكا بيتي كريستيان بعدوغات تقفيفوم
1: ليتي حاموشتة ساعات أربعة وطاعته قاسهم بماسكيهم تشفينهم بحيب اللي تماعصهم بإقرام داوقهم وحزمهم ديرا
2: خندايزة أخلو يوم وسيدهم
1: قسرهم سكال إسرائيل
0: كاب تهران كساب عراق نشد اجتماع التزغط السنة سرعة قبري علي خماني تاريخ داويد غوليادن كيفردن مس أرجنتينا سلامن تاين قانتا تتافريكا موداتا دقيق زي السعرة
3: كيفردن غامزي أبو وانت علمه مهمدو صوتا كي تسعر بي سلسنة نبضو سلسة انكلتن محلافة من أرجنتينا قلال قانتا هم دي تقوون زي تراتر يبن
0: ساناي مكتتال أبي تقرأي بس كدر زكير وتدراو قفات تتأخير ويقتللو أبي كتمام غلق أبي تأرها أريم قدوس جبريل بيتكريستيان إسراء تمهارو فلقه هوت كمزيت أقففو من محدار تابيتكريستيان نبيبسي قليتو لاين تقبت وصخلوه
2: ندحنتهم شموم زين قلتهم كاب أما حدر تسرها أريم كدرس جبريل بيت كريستيان مقالة اتوتا دراو قفا قلتهم بالشفن عدقات كم استفدت سما قلتهم
1: أربعة عب بيت وعيطات اللونا ناي باقام ناي زينا دقام على تيو ناي كباتي ناي كلي لعيد سلستاميتي لعقل تمهارو عبزر بعض الوعي اللونا كم اللا تكرين ذروع تماثل المشكل ليتي ناب جبريل مالتي نوع عصر شعانت ليتي لو حمش تسعة أربعة يتعاطون قصهم بماسكيهم تشفينهم أي خلطي موتين لفت قجي قطيلهم بتقجي نقلون تم تمارب بحيب اللي تمعصهم بإدرم داوقهم ووصيلهم أكي وموهم بتم لعوي لعوي لعوي تمهارب يقصاكم صبر لوتيهم لهم حزمهم غيره
2: خندي إذا أخلوا إيهم وسيدهم
1: قصرهم سكال إسرائيل فريحهم تششغل تقعون نهولاي لهم تم ممران
2: كم ممحدار نايت بيت كريستيان نابز ملكاتهم كواباوي ناي ممحدار أكالات ريبورت غير خمرو
1: كما اخدم حادثنا وارديا لاين ديست جداج كويننا بيروت لمرحول نسي نايت بيت كريستيان حلاوي نايت يا حفتي طابياون حلفنت منيلو مرداتا طاب مسرتا واي كتناغيرنا حاجه لا سكون تي سلام سكون تي كوسد وفرح حزنيه تستكا واي
2: ازوم تمهارو نابي كم توسدو حزت فلطدو دهاي تمهارو خم امنتا يوم زلو اصاري خمرو بدحري نسخاتهم كم بيت كريستيان
1: تمهارو بعتم قال هو بطا وينم دويلم ماوزينا نهينا مزون نمبر تنجلا تعينا اينا بزوغ بطا ندام بيرنا
2: ابي الا نايلوم خم
1: فرقينا لابعاتو عاتينا عندنا لازلين فرقينا مرار مهنا
2: عطبي مالي تابعيو خباب وقرو
1: بوغر حليف قال لتقوني عطبي ما سلطانيا ايم حيكم سخلت كواني عاسو زنبهال ما سلطانيا لو
2: واتدراو مسلطان مالي تجي تم خالو تخنا بي خباب توسيد نايلوم
1: عم اراب كلاب
2: مينا بدحريو زم سمعهم نسخاتهم ناب زملكتو أكل خيرهم نيرهم رو
1: ناب زملكتو عينيو زم تمهارنا جبل كنا خمسي يوم يوم مسرعي كبرا لمنه صور لوات مساعتهم تدمر سلزلو مسرعي كبرا لمنه خمسي خم يوم داشنا طوهينا
2: حزيت نابنة تمهاري افت بيت كريسيان كاتر زركب مالتيو او خم عينت خونتات يزلو حزي
1: او كدير سقعت اللي حزلك سبوائي دارك تفاريسو أكد جرسي لأتلو

0: أمريكاون محبراون بدهوتات أب تركبل أوانيو زكايد زلوم أب السنة حسابوي بوليتيكاو سرعتات زكايدوك أبرتات مرحتي هايمانو تاوت راي زيكونس بوليتيكاوي علاماتاتو ون كم زمالو تنتنتي قلتوم مجتابان أحواتون أبك أبري أبوهم كساتفو ديوم أي فالن زبل حويسو بزوحات مسرتاو حتوتات جنا أي تملسون دك خامني كابتين نايز حالف عمت ناي عسر تخلت تماعلتات وق جميروم أبك أدمهز باي ترأيون بتوسخي بعسران شو منتن لكاتيت كل تشحن عسران شدشتن بسنكز تفت أمام متقعتي سبيتو حويسو بزوحات أبالات سدرا بيتو كم استقاتلوز قلتو سبس أبات سعبو بزعبات عنا موج تابازلو زي رقص النت جنا أي تملسن
1: العلي العظيم
2: نبحث ارتزينات كسكراكم نتيابة ديموكراسي أو ريبابليك كونغو تغلق لزولة فيروس إيوالا زفوس مدهاني تفتنا يقبر للو داركتر ودبت عنا علم دكتور تيدروس عدهنم كمزبلو تمدهاني تنحدة بتحمام زيت الأخفة سبتوهي بلو أبتها قرزاقيت بعتميتن ثلاثان شومون تنسوات كموتن كلو قطريز تلخفو شحن أربعتميتن بتحلو أبي يوغاندا قن قطر موتات كابي كل التزموتو كمون عيسرا زيت الأخفو أحلف انزولو أب باكستان بزقت محرقة مكينة لعلي سالاسا سوات مويتو مابتي أب دوبا ومعرابة تهجر زقت محرقة حانتي لعلي عغمات وقعست تعينا زنبرت أبتوبس نبحد روبا بمصدفة زي سعبيو سمزي كم زحب روبا بوحدو سالاسا انكلت سوات كموتون كلو كالت عسر شدشو كوسيلوم تنكنا يتحرقة يمرمر كم زلو تقليت اللو إنستغرام أبلغ له أن توتا عمت كفت أمزة تبع موعوعية وتكم زلوا بي بي سي زي كايدو مرمرة قال يعد بفلايا بهند الزر أزلوا موعوعي فيديو توتا عمت كمون فيديو هت أنا زبلك على زلوا ومخانو بي بي سي أيزو توت أبت أبي ملكت بي بي سي زتوكسو وناني إنستغرام زخونا ميتا نحيالو كابت موعوعي تدو كم زبلو قليتو سلامتين هجرات أفريقيا مود دقائق عوتنا ركبا كاب وانت علم زقل فاز اللواء تاب ببزحي هزبي أزيان إشتوز خونات كيفرد كم التاريخ داويتن غوليادن ما شامبيون علمنا أرجنتينا ليونال ميسي كد قدميا توسخون قد انغانانون لومي عدلان كوسنين نتن تاني سبورت نقه والده جرغيس توكيسنين لنا
3: أفريقيا هجران جانتا كاب مبل سبعة دو مدحريت شوتوز مزجون زلو نابنت كم سينيغال كسب سمانين شديشان دو خلت بزيرو مريحة تانيها سلسة وخلت أصعر كلا زهزين يوم إيفيري كوسرينا هنا مبل سمانين شديشان دو مروي محوية تقولي تيات اللوم كونغو كسب سمانين حمشان دو مريحة تانيها بإنجليسة سحيرة والله دو أفريقيا بمود داتا دغي قولات يوم أجنتا أيو أبتي مسمعتي أبتي داساس قورة صغنوه بفلا بدخلت شيني سمانين شديشان كدمي قالي سامنتات جورنال أو فيزيكال إدوكيشن أند بابليك هيلز بالمصنعاتي أبزوت أو أنا أفريقيا تتصاوتي كم مجمع رخ جمهور خلوك أبت غراس روس مالتي أبتي ناي ساينس سنا عمره أسرع ميتاوي تيوم ناي سنا عمره حاجز جبرو ناي أوروبا يعني ناي لاتين أمريكا تي سرع ميتاوي ناي سنا عمره حاجز جبريو إذا حدت في اللي يلوا قال أي محدر عن تاتا أبي سلال فاهم أب عمق أثناء عن تا إذا رؤي دخام الله بفلا يك بفلا أقرأ عن تاتا أفريقيا مريحين تنيحين أب سبعة دو بس أخلوا هذا تي عاوة أمريكا بودلت جريء وعصو بوسس جيران بس أوتا قتلوا عند زفتنا قدام يجي جانس مريحين تنيحين قول بتاون هلكن أب زحتت ناي أوتا ستايل ختلامو إذا أنصار غانتا نتي دحراي بوتا نزغرفو يمزمزو سالساي متقعات مسبزحن كاب أنصار غانتا خطات مريحه زلا نابت لو بلوك وي كان عبد الحريت مسمر تسحب كان بكل خال زبل سو اب كرص من كل خال جيغا هاس للسرحه زين سعرت يقال عنالو زبل صفيح مصنعتي وتشيلو كالغن انتايو نايزن هاغران غانتا اب بوليتيكو مدان دحرينا قال لي نغرا يكونن ماس ميديا عبد العلين زغور صوت قال لا يكون اب نت كونغو بريزيدنت نايت هاغر انجلش جدن عاوت فيسكم تمصو اللوكم زبل ملخت محلافو نتا هاغران غانتا بعصات يغيرلا
2: نمني لو متوتا نحلف كيفرد مس ارجنتينا لو جبتي مس أستراليا لوا غاناون مس كولومبيا لوا وسانت أوت هذا بحال زلوجن ناي أرجنتينان كيفردن ناي غوليادن داويتن أوت أيوز بحال زلمو إذا سلست هجرات كهمتن زحلة في هجرات أفريقيا تماهيرن بوز إيتي حزاده تبع
3: هو هجي سلست أفريقيا هجران قطعة تعرفنا الله كيفرد ها مزي أب وانت علما ما بدو صوتها كي تسعرف بسلست نتلي نبدو سلست أنقلت المحلفة من أرجنتينا كلا الجانتا هم بيتقون زي تراتري من جن أرجنتينا مس حزاتهم زل أسقاط ويك تم كاركتر متعزلو مهاميسي سالجالو لعلو أي هزا هون توز زون زترا ترقاي كونا تمونغو أستراليان جيبسن زيبر تغوتاي زي بتعامل تسبيت يرنالو لنا كولومبيا مس غاناون قليل تغوتا أي كوني كولومبيا من الماشا مدبان البرتغال سيحيريا بقدام أي درجة حليفة زلا غاناون قلال هاقرايت غانتاي كونتن سلزي زون تسبيت يقبور اللي من الماش كابتن مزانوان أفريكان هاقرايت غانتا بوسن ملكو بحد الليتي مخلت الليتي قوع السوبر تمرتو وسيل كاتم تغلوتي